حلقوا سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سدودنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا